استووا واعتدلوا سووا صفوفكم في نتسوية الصفوف من تمام الصلاة ما نرسكن ربطكن صف